والله يا على جمال سحرة على عمق على تفاه وعلى والكلام اللي نقوله كده عيوني في سماع عينيه شبكت والبوسة على شفافها بالغدرة تحت غمسة غمسة والدار شعرت نار دفت لي قلب في ليل سحرة